وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون

أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم

صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في زرسانة أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: الليل وأبعد ومن يرم وشلة لله منشرفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مطير قباد أمر ونور الوعد والوعيد فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شد وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرع وقتات ومن يلاجم يدل دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon mu liggéey ba ngok sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu denk suñu bop
2: serigne bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.

أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

يا مطلقا وسع وحل العقال، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

فلوج من أوحى به خير الكلام ثبت كوني الخديم والخليل والحبج الماحي المكسر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكرمني ربي.

الآن لآل الغر والصحب وللصحب الكرام من المعي علي أعلى مران لآل الغر وللصحب الكرام بغي من المعلي العلي أعلى مرام تذببت عن دين إله الناس عن العداء الشرك مع الخناس تذببت عن دين إله الناس عند العداء الشرك مع الخناس يدود نحويك وعروضي سرمدا لا يليق عن جناب أحمد نفيت بالتوحيد كل الشرك عنده آئبا بالدرك ينقاد الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان.

الفاطر قد أهل بدرين الأسود فوق المرادي يا مزحزح الحسون يصل أهل بدرين الفئام خير من يا مذهب اللئام فوق التواء ولي غير

الجنان أبلحني بخل لدى الضراي وما نحاني الشح في السراي حات نفسيك مع الأعداء بكزم غلي ومحوت الدائي ذكرت عن جميع الناس بعد الجهاد المذهب الأدناس لقد غدوت مؤمنا ومسلما ومحسن لم

على الشجعك ضيغم القلات فسيمك النامي يا عصراتي على الشجاع ضيغم القلات فسيمك النامي مع الصرات على الشجاع ضيغم القلات إلى النبي ورسول أحمد قد الصلاة بالسلام حمدا نفعتني الله بالمنفوع الشافع المقدم المرفوع باقي وجهك الكريم أدخليك ثق بأحمد النظام يدخليك تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيتني بسرك المقوي باركني اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام عليك سيمي صلي سرمدا في الآل والصحب وخدمة أحمدا.

بارك في عقائدي وقولك وفعل مالي قدت دون الجولين. لك خطابيك يا كريم يا أحد يا منعما ليس له كفءا أحد. خص بذاتك وبالأوصاف.

كشفي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما في شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كون كل بما اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كون كل بما من الضعف السلم. سلم تقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال. نبتيت بها حاكم حكيم أفهمت أفاه عداية بالشكيم. برأتني من سوء ظن وتهم وليفؤادي قد غيبا أنبهم. لقنتني تلقين موح ملهم قسمتني من جالبات وهم. هديتني هداية قد بهتت بالعدا فاستادمت وسكتت. هو لغيري العادي والفتون وتمتحي لي الشرور والمتون. من لك الظاهر أحكاما بدت ومن لك الباطن حكمة هدت. يختصني الواحد

فلسواي الصائق رب الفاسدا ترسين عن الأعداء والجدال قضي إلى الكنان بالأبدال حبل الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل حبب الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل بالله ورسول صرت عبدا لا خدما لمنير أبدا بارك لله.

هداية الله كفاني يا الضلال، وكان للمغني بأبرك حلال، ترسي عن الضلال والإملاق، هداية العليم ذي الإطلاق، وتطل الله بلا عوائق، وكان لي بكرم بلايق، تكرموا في كل شيء لي بدا، وضيق يمحى أبشري أبدا، تكرموا في كل شيء لي بدا، وضيق يمحى أبشري أبدا، لا خطابي وكفاني بكني، ما لا يليق بي وسام مسكني، لست بوالد ولست بولد، يا رب كل والد وما ولد، أجبتني بما نفى لغيري كل أرجو.

لن طاف علي ضيافع الاستحاء وقتلي منك بمخجل استحال أقتل يكرارت من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علقي تعليم علام الغيوب طهقي ما يودي للعيوت فلا تفضل وراء بعمري يا تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد مرت لي منك بلا حساب ما قاد كلي الى احتساب نفطي نفعا

إن الدرج أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف فأتني ذاك الحكيم السالبا لهداه لعداي غالبا ويتقيم بشكر يا يرى عند الشراء ولغيري لم يرى أكرمتني كرما من لا يجس أممكن ما وعداي عجزوك لا من حني ولا سينحوني معاد إن من عدائي قد جعلتهم كعاد أعطني يا ربي ما يغبطني في سؤال لي صمت وطني هديتي زحزحة الإنكار ومن كي تخلد الأبكار وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود إليك أوسط لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فطل المحامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جحد علمت الأعداء كوني عبدك مزقت لي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منذ جعلت لي كثيرا قل لك فلقد تبين لكل لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل فلقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقود العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقود العليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد مدادي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذني الله تبارك وتعالى من الجميع نعم القريب المجيب السميع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

الدين يسر لي نعم الحكيم علمني وفهما ألا ملي رب القلوب فجاد صدرا

وقلبي هدت وسليم انبدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم فمن محا بلا سبوت جست بلاء العنكبوت يقيل عمري.

وليسدد اللسان وليقاد المحكمان. علمني الله الخبير وقاد للأجر الكبير وداقت لي للقبول وصانني وحكمان. نبشت